بالأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه.

سمعتي عند بشر ومتعبا قلوب إن ساسيا لبكايا ممن ينال باني روري محمد.

0: memory.
1: Backlash.
2: We touch is independent. Go to Kuzunga FM.
3: سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: بركة مدساك سادواء وانا مسلاة ميتارن البركة مسلاة عثمان ابن عفان لكينان قدن قيا اوانا قلينا كانوا اوانا يمتي نجوماء يومنا 23 قوات سفر اجرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدو الأير اليهود باربعين تقس
5: نعم
3: وانكما يكي ريدي دا bakwai ga watan 8 miladiya ta 2026 a wannan majalisi na mako mako da muke tafsirin alqur'ani mai girma da muna cikin tafsirin surata ali imran wannan shine majalisin mu na 116
5: na'am
3: a cikin tafsirin wannan sura inda zamu ci gaba da tafsirin fadar Allah da qadmanna Allahu 'ala almu'minin ka homu shiga ci gaba da tafsirin ayar da muke ciki akwai mahaifin dan uwa Ahmad Ibrahim wanda yake tura karatuttuka Allah ya yi mahaifinsa rasuwa ranar Juma'a da ta gabata don haka musa shi addu'a Allah ya gafarta masa masa rahama Allah ya haskaka masa makwancinsa Allah ya yarda masa kabarinsa Allah ya karbi kyawawan ayyukansa ya yafe masa kurakuransa Allah ya sanya aljanna ce makomarsa
5: amin
3: abin da ya bari a bayansa kuma Allah ya kula masa da su
5: amin
3: ya alkinta masa bayansa
5: amin
3: Allah ya bawa ɗan uwa da ƴaƴa da jikoki da masoya hakuri ya ba su kuma ladan juriya
5: amin
3: sannan kuma ana saki tunatar da ƴan uwa taimakon sautul haq da aka saki da aka saba karba Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi
5: amin
3: sa kowa a mizani ubangiji subhanahu wataala ya ƙara wa rayuwarsu da dukiyarsu albarka.
6: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Laqad

الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الذي لا يموت سبحان الذي